بينها غير لي كور عايشين فوق تيلي تبعو في لي سيري حاسب نروحهم جاني فرتا ستار اكاديمي الجيم عندها دورو تضرب الافسالورون باش ما تفوح شرات تاع 20 قرعه ديال دورون الاربعاء والخميس سهره في لاكروبول زوم البومبوم تما ينوض الهول.